كي روح سي طب طب في لابورتا كوتي دا ما حلولكش الباب خويا غير روح صوتي غير سكوت قلق غير ركن دينا العربي حسدك في مرقتاش بيت بساب حتى لي في حلو ورسي تبرا لقيت راحك استمرت بابا فين بابا فين حبيت بق نفهم شغل مجيعة فسا صعيبة هنجر فيا هنجر بيبي حاضري بنجر ولا بنجر شين دنجري نوكلو